0: كبرات سمعتنا كما يحضركم كما يكأنهم لوم قدام قلت عسران كلتا النحاسة عسران شديشتن مدى بعد حيزة قريبة له مدى بعرابي تسفعي تخل ايه مجمريا استزينا دي حروها أقدس دوركم مدى بعد اللهم نخد كاتاتولو بخورنا عدمكو استزينا ዋንነት ኤርትራውያን ትካላት አቦጻኢ ኖርዌይ ካብ ሃገራ ክስጎግ ወሲና ጉጅለ ህግደፍ ተሳዒሩ ዜና ብዝርዝር ዋንነት ኤርትራውያን ትካላት አቦጻኢ ዝበዝሕ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝርከብ ኤርትራውያን ዝውነን ንግዳዊ ትካላት ዋንነቱ ናይ ላዕሎት ሓለፍቲ ጉጅለ ህግደፍ ምዃኑ ተፈሊጡ እቲ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ካልእ ክፋል ዓለምን ዘሎ ናይ ኤርትራውያን ንግዳዊ ትካላት ዝበዝሐ ብላዕሎት ሓለፍቲ ጉጅለ ህግደፍ ከም ዝውነንን ገለ ክፋሉ እውን ዋንነት ብርኪ ኮርፖሬሽን ባዶ ቀይሕ ባሕሪ ወይ ከዓ ባዶ ትሽዓተ ዝፍለጥ ከም ዝኾነን ዝሓበረ ኣፈናዊ መፅናዕቲ እዚ ኣካል ናይቲ ፀጋ ሃገር ብምሕፃብ ካብ ተሓታትነት ንምህዳም ኣብ ካልኦት ሃገራት ሃብቲ ንምኽዛን ዝግበር ናይ ጉጅለ ህግደፍ ፖሊሲ ምዃኑ እዩ ዘረጋግፅ ብመሰረት ኣፈናዊ መፅናዕቲ ምንቅስቓስ ሰብ ኣስመራ ንለውጢ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ብፍላይ ከዓ ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዋ ሃገራት ደቡብ ሱዳን ኡጋንዳ ኣንጎላ ሩዋንዳን ዱባይን ስዑዲ ዓረብ ዚምባብዌ ደቡብ ኣፍሪቃ ሞዛምቢክ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኤውሮጳ እውን ብጉልባብ ማሕበረኩም ኤርትራውያንን ብሕታውያን ኣውፈርትን ዝነጥፉ ንግዳዊ ትካላት ጉጅለ ህግደፍ ብሑጓ ከም ዘዋፈረንን ንፖለቲካዊ ዕላማታቱ ቁጠባዊ መክሰባቱን ከም ዝጥቀመለን እዩ ተሓቢሩ ብዘይካዘን ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሳ ሃገራት ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኤውሮፓውን ንዝተፈላለየ ትካላት በዞም ዝተጠቕሱ ሰበስልጣናትን ትካላት ጉጅለ ህግደፍ ባዶ ትሽዓተን ዝውነና ከም ዘለዋ ይዝረብ እዩ ኣብ እዋን ካብ ዓመታዊ ብፌስቲቫል ስፖርታዊ መደባት ዋዕላ መዓልቲ ናፅነት መዓልቲ ስዋኣትን ካልእ ኣጋጣሚታትን ንመሸጣ ዝሕተምን ዝቐርብን ባንዴራታት ኣልባሳት ጭርሑታት ኮንጎ ሳእኒ ወሽዳ መግቢ መስተ ቀንጠመንጥን ካልእ ነገራትን በቶም ንህዝቢ ኤርትራ ዝረግፁ ሰበስልጣን ጉጅለ ህግደፍን ሒደት መጋበርያታቶምን ከምዝውነን ቀረፅ ከይተኸፍሎ ዝጥረ ገንዘብ ከም ዝእከብን ፀብፀባት ሰብ ኣስመራ ንለውጢ ኣገንዚቡ ብሰንኪ ጨፍላቒ ምሕደራ ጉጅለ ህግደፍ ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ፀጋታትን ሞያዊ ዓቕምን ሃገርና ባይታ ኣብ ዝዘበጠሉ ኣብ ወፃኢ ንዘል ንዘሎ ንግዳዊ ትካላትን ኣብያተ ሸቐጥን ብዝህቦ ኣገልግሎት ዋጋን ብብዝሕን ካብቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ከምዝዛይድን ከምዝበልፅን ምንቅስቓስ ሰብ ኣስመራ ንለውጢ ብተወሳኺ ኣፍለይጡ ብገደብ ኣልቦ ግዱድ ሃገራዊ ኣገልግሎት ድኽነት ምሕያርን ምግሃስ ሰብኣዊ መሰልን ካብ ሃገሮም ክስደዱ ዝተገደዱ ኣሽሓት ኤርትራውያን ዝበዝሑ ከርፋሕ ናብራን ኣብ ዘይርጉእ ኩነታት ይነብሩ እኳ እንተለዉ ብፃዕሮምን ብልሖምን ኣብ ትምህርቲ ንግዲ ስራሕ ዓለም ነብሶም ዝኸኣሉሉን ህወቶም ዝመርሑን ዝተዓወቱን ከም ዘለዉ ክዝንጋዕ ግን ኣይግባእን እቶም ኣብ ዝተፈላለየ ፅላታት ብኣብነት ዝጥቀሱ ዕውታት ኤርትራውያን ሃገሮምን ህዝቦምን ኣብ ድሕረትን ድኽነትን እንከሎ ኣብ ዓድጓና ሚልዮናት ዶላር ርእሰማል ከዋፍሩ ዘመናዊ ትሕተ ቅርፂ ከሃንፁን ንግዳዊ ትካላት ከማዕብሉን ክትዕዘብን ክትሰምዕን ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ ልዕሊ 1,000 ኪሎ ሜትር ገማግም ባሕሪ ድርብ ወደባት ዕቑር ባሕርያዊ ፀጋታት ሰሓቢ ኣቀማምጣ መሬትን ክሊማን ዘለዋ ኤርትራ ጉጅለ ህግደፍ ብዝኽተሎ ዘሎ ኣዕናዊ ፖሊሲታትን ቀይዲ በተኽ ምሕደራን ህዝብና ኣብ ስደትን ድኽነትን ይነብር ኣሎ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ብፍላይ ከዓ ኣብ ኣፍሪቃ ተሰዲዶም ዘለዉ ኤርትራውያን ሚልዮናት ዶላር ሰማሎም ክእለቶምን ኣብ ህንፃዊ ንጥፈታት ሆቴላት ምህናፅ መስመራት ማይን ፅርግያን مزرقح صحاياوي صعات صريت صقنا مكاين سنة صباقي بيت مقبي بيت مستن مربح دورهن تلبقعن كالإن مشاتن مكففالن حالختي أو حد تكالات شرفي زامت سلو أو ديتات توافيرو كمزولو يفلت نروي كاب حقرا كسوغوغو السينا كفلي إميغريشن نروي UDI ወይ ከUDE በዶች ንሽድሽተ ኤርትራውያን ዝነበሮም ናይ ኖርዌይ ዜግነት በመህዳ ካፕታ ሀገር ክስጎጉ ከምዝወሰነ ንቢቢሲ በጽሑፍ አረጋግጾ ይብል ተሐበሪታ እዚ ስጉምቲ እዚ ዝወሰድ ዘሎ እዞም ሰባት ኣብ ጊዜ ሕቶ ዕቁባኦም ዝሃቦ ቃልን ድሒሮም ዘርኣይዎ ተግባርን ተገራጪ ብምርካቡ ምዃኑ ተገሊጹ ክብል ኣስሚሩሎ ቢቢሲ እዞም ኤርትራውያን ናብ ኖርዌይ ኣብዝ ኣተውሉ እዋን ካብ ምምሕዳር ጉጅለ ህግደፍ በደልን ግፍዕን ከም ዝበፅሖም ብምግላፅ ዕቁባ ዝረኸቡ እዮም ይኹን እምበር ድሕሮም ደገፍቲ ናይቲ ዝሓደ ሙሉ ስርዓት ኮይኖም ብምርካቦም እቲ ዘቕረብዎ ናይ ሓሶት ቃል ዜግነቶም ንክሕደጉን ክስጎጉን ብቑዕ ምኽንያት ኮይኑ ተረኺቡ ብፅሕፈት ኢሚግሬሽን ኖርዌይ ብጠቕለላ ንኣስታት 20 ዝኾኑ ኤርትራውያን ዜግነቶም ዝሕደገ ኮይኑ መብዛሕትኦም ናብ ቦርድ ይግባይ ኢሚግሬሽን UNA ጥርዓን ዝሓለፈ ዓመት ኣቕሪቦም ነይሮም ካብቶም ጉዳዮም ዝተረእየ 9 ሰባት ናይቶም 6 ናይ ምስጓግ ውሳነ ክፀንዕ እንከሎ ናይቶም 3 ግን እቲ ውሳነ ደው ከም ዝብል ተገይሩሎ እቲ ቦርድ ኣብዚ መፅእ ወቅቲ ፅድያ ጉዳይ ናይቶም ዝተረፉ 9 ኤርትራውያን ክርኢ ትፅቢት ይግበር ኢሉሎ ቢቢሲ ኣብ ሓበሬትኡ ክፍሊ ኢሚግሬሽን መንግስቲ ኖርዌይ ብ27/2025 ፈረንጂ ሕቶ ዕቁቦም ተቐቢሉ ዜግነት ንዝሃቦም ኤርትራዊ ዝመበቀሎም ናብታ ሃገር ብስደት ዝኣተዉ ዜጋታት ኣንጻር እቲ ዘቕረብዎ ሕቶ ዕቁባ ንጉጅለ ህግደፍ ዘለዎም ደገፍ ንልዕሊ 2 ዓመታት ክምርምር ድሕሪ ምፅናሕ ናይ ኖርዌይ ዜግነቶም ክሕድጎም ይሸባሸብ ከም ዘሎ ገሊፁ ምንባሩ ይዝከር ሓንቲ 5 ኣባላት ዘለዋ መርማሪት ጉጅለ ንዝሓለፈ 2 ዓመታት ጉዳይ 135 ዜግነት ኖርዌይ ዘለዎም ኤርትራውያን ክትምርምር ፀኒሓ እያ እዛ ጉጅለ መርመራኣ ዘካየደቶ እቶም ውልቀ ሰባት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝፅሕፍዎም ፅሑፋትን ዘርእይዎም ምንቅስቓሳትን መሰረት ብምግባር እዩ ብመሰረት ውፅኢት እቲ መርመራ ካልኦት ካብቶም 135 ሰባት እውን ዝተዋህቦም ዜግነት ክሕደጉ ከም ዝኽእሉ ተመልኪቱ ይርከብ ኩሎም እዞም ምርመራ ዝካየደሎም ዘሎ ሰባት ዜግነት ኖርዌይ ተዋሂብዎም ብውሕዱ ን7 ዓመታት ኣብታ ሃገር ክነብሩ ዝፀንሑ እዮም ቅድሚ 9 ኣዋርሕ መወዳእታ ናይ 2025 ፈረንጂ ኣብ ዘውፅአ ሓበሬታ መንበሪ ፍቓድ 20 ሰባት ክሕደግ እንከሎ ጉዳይ ተወሰኽቲ 30 ሰባት ከዓ ይምርምር ከም ዘሎ ተጠቒሱ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ብመሰረት ሕጊ ኖርዌይ ሓደ ሰብ ዕቁባ ንምርካብ ዝሃቦ ሓበሬታ ጌጋ ወይ ሓሶት ምዃኑ እንተተረጋግጹ ዝተዋህቦ መንበሪ ፍቓድን ዜግነትን ክሕደግ ከም ዝኽእል ይፍለጥ መንግስቲ ኖርዌይ ከምዚ ዝኣመሰለ ስጉምቲ ክወስድ እዚ ናይ መጀመርታ እዩ እቶም ሕጂ ክስጎጉ ዝተወሰነሎም ሰባት ናብ ኖርዌይ ከኣትዉ እንከለዉ ብምምሕዳር ጉጅለ ህግደፍ ንዝግበረሎም ግዱድ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ማእሰርትን ገዘት ሰብኣዊ መሰላትን ሃዲሞም ምምፅኦም እዮም ገሊፆም ነይሮም ይኹን እምበር ድሒሮም ንምምሕዳር ጉጅለ ህግደፍ ደገፎም ብምርኣይን ዝተፈላለየ ንጥፈታት ብምክያዶምን ኣንጻር ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ዘካይድዎ ኢሰብኣዊ ተግባርን ጸርፍን ካልእን እቲ ዘቕርብዎ ጥርዓን ቁኑዕ ሓበሬታ ከም ዘይነበረ ብኻልእ ኣዘራርባ ሓሶት ከም ዝነበረ ክፍሊ ኢሚግሬሽን ኖርዌይ ኣረድዩ መንግስቲ ኖርዌይ ነዚ ኩነታት ብጥንቃቐ ክምርምሮ ዝተደረኸ ቅድሚ 2 ዓመት ኣብ ከተማ በርገን ኣብ መንጎ ደገፍቲ ጉጅለ ህግደፍን ደለይቲ ፍትሕን ብሰንኪ ዝተላዕለ ዕግርግርን ግጭትን ምዃኑ ይፍለጥ ጉጅለ ህግደፍን ደገፍቱ ኣብ ቤት ፍርዲ ሲያትል ተሳዒሩ ብደገፍቲ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ 2024 ፈረንጂ ዝወደቦ ፌስቲቫል ፅልእን ጎስጓስ ኩናትን ዝመደቦ ብደለይቲ ፍትሒ ከም ዝተበተንን ገዚፍ ቁጠባዊ وطباوي طاعت بمتقان قبل علي عصر تسلستي ارتراويان دليتي فتحن كوم اون مننتم زيتن تصري 150 ارتراويان اسماتهم مالتيو 150 ارتراويان كسي مسريتو كم زيتنحن زفلت كوينو كلتا عمت زو سدي حقاو مسرح فردي دقفتو جيلي هقدفت واريدو من تسعيرو من كم زوطو زقربو كسن تقنن توقو حيفو كم زترفن زيت تخصصتي دليتي فتحي ارتراويان حابيروم بمسرات اتي بعصر تشوعتي نحاتي كلتشان عسران شدشتان عامة مرت فرنجي زي توهبي وساني فيدرالاوي بيت فردي سياتل اتي بسم ارتراويان محوركم سياتل عب لعلي دليتي فتحي زي تسرتي كسي بقوامي كسرز كم زي توسنة زي تقلسي كوينو اتي كاب ارترا نزي سوقوكم زي قاتات عب سدتون اقر اقرم بمسعبن سقرو دباوي تسغطي بمفتارن سلطانو كتنع زك ألس قجلي بزخوني فردي وردتن تشكيمو كم زخده يوم قليصوم دقفت قجلي هكدف بعلو قجل زي مسرطوو ناي تقنى كسي ناي كلت تعمت كبيت دخامن وطايتاتن صعرن رزين ناي متحققازن مدققافن سغيرو اب عوت مبصحو نخلو دلاي فتحن برجد نحمودون يوهانا انكو احقوسنا زبولو اتم تقالستي اب سياتل زيت خسته فشلت جوجل هقدف اب اسمرا كساب زرغاغز كل انتناوي قال سنا أبرتيهم قصلو مخانم جليسهم تعطيو ذلوا كسي دقفتي قجل هكذا كنو إرتاويان أب أمريكان علمن لخاوي مدرخاتن معكنات زينان بزعبا مثل حساب كامقلاتن مثل بوليتيكاوي نتفتاتن غازيت إنيانتن كومون سقر دباوي كم اون سقره دباوي عمتن كالئن بزح عطب زعباتات العلم مهلاو من زي تقلس اكوينو زيقت امنا بدهوتات بزي قدس انصار مفررحن رعدن قجله اقدف زيقت امي حق انيا قلسنا ملسي مركابو وساني بيت فردي ندليتي فتحي صباز استين نقجله اقدف هكذا دقفتون كا قلبا فشلت وردة مخانو ايو الام بيت فردي والساني زيها بولو تقلب كم زلو نتي مسرح حقوين باقفورت نكتاتلو اللنا زبولو اتم تقالستي طبقاتاتنا ناي وطايتاتنا ركب مالت ورفو اوف افغريشن War of Aggression إلوم زيغلوطو كبيت مخطين نخعواتو اللو دخالنا دلاي فتحي هزبنا نمسجن دحرم بالوم من سقاس يأكل أمريكا أبالات بايتو كابول قوم نزغبرو عبيغن زباوي دقاف وفيان حاجزن لباوي مسغانا ناي أخبروت كم زلوهم غليصوم بزي كازي كاب كلن عبيتي من كسقاتات دستواسات حيل عمام كتكايدو زنحت عمام نبرتي كتما سياتل زبر كتو غن زباوي دقافن أب جزي مغشا زغبر زغبروو سدرابيتاوي محب حابن منكب خابن زيتبصحا كتماتات نزغبروو ولنتاوي حاجزات برغيد نحمدو امريكان تكال غلوبال ياكل فلسن كالوتن زر ايوو فلي من بارو زتقسو سب قداي دليت فتحي نخلو زتغبرولم دغفاتن منكب خاباتن امس جينوم كورا سمعتي تيناي زيانا مدب أبزي التغلل
1: لبنا نريدو مريتنا نقيسو قصصنا وزيدو قلعنا تنيوم قبس تسددو وبنا نسردو أسلامي كساناي ودي قلنا دقا من خري وطاي اي تحبو اغا اندابلي خطاوتنا تقربو زلو اتي بزيما هاجر زي حلل أتو برهان سجيد

كبرى سمعتني تي موسيقى غزل كاب غزل هو حدا هم حدا وانا ومجلتي زبل لما خم بير خد كاتا تلو دقي مبخبر عدم وانا ومجلتي سلام اب ملا علم زلهم تقلستين فتحي ابلك برجيرنا حمدون دقفتي قالسي برجيرنا حمدون ابزي جزيزي حدا كاب زشجرنا زل فتحو قالسنا كي عود انقفات زخوننا زل صرح جن حقاونتن زخونه انا زبل زخونه أنا زبل أن النت زفطرو التحساس بأيو هاجر ناي كلهم زيقاتاتيا سلي هزبن هاجرن زك على استقالة سايكا نسو ناي هزبي هزبن هاجرن دما ناتو يوم سلزي أبزكبر هزباو قالسي بوولكي يخون بحبار تقبرو أبرقوتو نزي متكلاوي التحساس بأيو ما كل زقبري كخون اللو نفس وكفت على سيد ما بيت متكلات على علاماتات ماكل جيرون حقي مؤزوز كوينو كالس حلو زوم بحقامات يوم حقي ايدلنيو انا زبول كوها ترح قبرو نعي سمعوني زبرو تقالستيقن كالسو زي كون بسم كالسي اب انقدعا هزبي تخويت ام هزبي بمدنقار كالسي بمعنقافن مجوين ولك او دليتاتم كعوتو سلزدريم نظم كم زي زبولو سبات دما هزبي باقو او كيت انك قلوم يقبا إساياس زمرحو سرعت هقدف هزباوي جنبار حارنت إرترا إيلو إيو عدقاتيو دحرنات سنت جن إلاما هزبي تشاويو سم إتي بتساتفو حفاش زتعوته ودب ناب أنسار سمو زخوني هقدف زبل سم بمغيار هزبي يسنت هاجر يعنولو كابزين العلي أبنت كخوننا زخلقاء يلن أبزك زيزي أب إثيوبيا بتدقاقامي بتقالستي إنا بهالتي زقاتم زلو عنكفات كاب أننت زبقس كوينو نعنا سمعنا نحنا إنا نمرحكم زبليو أبالت أمرا رحاب برقيدنا حمرو شنفر إثيوبيا جن واز عازبقسو هزباو قالسي أعويتنا نهزبنا رهوا كنمس إنبر نايمان نم متكبري ولك أو علماء يكونا نكن كون ويون أين دلن أب ملا علم الزلو تقالسي حد النتفت إرنا إذن قوانتن كوينا خنك قالسينا ندلي بستفال علي أقباب كحقوزنا نزدولي سبات معصونا كفوتي كوينو نيمت كلاتن علاماتاتن كالسنا ماكل زقبري مزخون ترحيو مزخون سب بولك ايخون بحبار كن اكب كن السأل سب او يخون ديمقراطاوي مثل اللنا سلزت سألنا ويزتراخبنا ترح بزي مرددا زغير متكلن علامان يبلنان بزي فقدنان دليتنان نايكال نخونلو مخنياتون يلن زي بتدقاقامي تأسيروم تفتيحوم زبهال زلوون نمتكلنان نعلامانان أحلفنا أينهبن حقي مرحانا سلزبلنا إنا واقع نخفل زلنا صنع هزباو علاما كم زلنا أمينو هزبي كدقفنا فتحو قالسنا نخعوت إجامو خبركت نلابو وز عزبو قصو هزباو قالسنا يعوت عوتنا بقلصنا كم نقحتنا فتس أمسرح بايتو برجيت نحمدو جنفر إثيوبيا.

كنا سمعتنا كم تذكر كل ساعة عمت سمر فيست بناي فرايش راديو في شتوتغارت اللي كم تكبر في لاتيو اجي مبل سمر فيست مبل ثلاث عمت خبر الو إذا كاب عب إلت عصرت وتشعت ورحت شعت كل تشان عسران شدشتن كاب ساعات سلست كاب ساعات عصرت نامشت كاب عصرت حمشت كاب ساعات عسران كلتن عب فريش راديو شتوتغارت عب اشتوكاخ ستراسة عصر شدشت إزبار فريش راديو في شتوتغارت اشتوكاخر ستراسة عصر شدشته سبعة ميتين تسعان اشتوتغارت أبزي نخطسات فوقم وترو عدمينا نخب نسوع بشم ناي فرايش راديو فو شتوتغارت كابزي قتلو كبرات سمعتي مباري أبزي حلفة سمون قزي سلزي حد

0: كبرى سمعتنا امبارح كابزي بموصلك زي بدكتور أمانيال مرتاب كم تقصكم مالاتيو مكرن بأكل زقاطمان كله قليتوا مالاتيو سلازي زو على نجار كانديو كابزي بمغطالك مثلا عزيتات بمكيات بأكلات بأعلاتهم زحلفو مغطالتات ب سبس مران اللوتي دغضا لما صنعتات اللو كابتنا مطال حاسي حبيرنا نكاتات المو تحستو كمين تاين تايبل
1: فمدب أبول ستات كنت أواصل عتقنا في زوردون زوردون زلو عنوت أتوكينا خنزار عربينا كم تذكر إتا عند حقوق التواصل عتقنا في أمز مزات فترة وتسقى وزاي حاجة زن سرعة تقنا في زم حاضر ومربا بزكا أتاون كرتانيو قال أبن نتات من الزخار كابتنا يزحالة في مدباتنا أما أدن حقر أوز أي كابزق متو دك حقر زكا بكل تخميتي مسقار دك سبعتنا أطوارن مشتا حشش مزبع شرف وز أي ترانزيت نبرت جبري كان مقفاف قصار كاب جبس عويان سعود عويان مالتيو مشت أعجملن كله ذي تقصنعني. أزي قبل علي بخفيل تقصنع زلنا عتاويتات ببحريو تسعت فوهز بزيد ليون تزركب عتاوون بزيك وتتسر أبكذنا عم استبق الليل وزعت بمهانو تمر راز ميلاي جبره. أتي نهزبي تبحيلو بلجستي حاجة لازم تو حاجة زون انتقله. برقت ملوء بملوء سيترف بخفيل أبقبوء معلمو عالو زرقاقة سند نهزبيز تزرقا حقزاب زيلا كالق مخوني من قدي مخعبة جبار دكتاتر مخانو زاد أراد رايكولن ازي أبها قرنا إرترا أنري أزلنا قطبا ودكت وتسيئت نايتي كوني إلكاس تندفة أبربحا أتي سرعات المرحتون أما أخيلوز تندك قطبا وقرسي كخون كله بتحدد ما بخيلاتات دك حاجر تنديفهم انتخونا قدنا تخونا قدنا نتجاور عن نتهم بتسرعات دلولنا زي الرجاجات لو بروجكت تاتو سخوا إنه هو جزء سلاس الحم مشتنا عمتات كيلو جنبت مسألة سومن مثال قرناتات عشبري كم خوالي دخمتات كاز جبر جوايلان فشل مدارف فشات زرعنا يو معبال بمن سرتيز بتاعتنا يلا
0: مباري كورة سمعتنا أول كله تي كنت أبغى وتحسته محبروا قلقلت بتحلفت بزعبا ناي سالينا معدنا وهابتن تتقسنيرو سلذي كاب سحجها زي جوجل زي انت هجبرالو كل ساعة تيجي قدام كل سلذي سكرنا أبقال سلذي كنا جن انت هكذا جبرالنا إيرتراويان دقافن تقامن طرح زي كونس مجمر يالي علو خلو اتي قوريتون تلا علو زولا بدل قفعن نايزي عاصقناتي زخونة قجلة بمتكل ابترنافق عامنن تترنفق قعازن دخمتاتن حمقن ناي تقامتي مبال زي كونة نعو فويسكا كحيي لالووز بهال الأكل ابزي توردبو ابزي اي توردبو زي كونة زولا حيلي تترنفو كسرح كالس كخل الو تزي كونه كن كمزي تتقسقال دحان قصل مو قالون على ندي دحرو قصل كاب بسف عدلته مو كره انت كبلي خرينا
1: مبار عم تو مدباتنا خمس جلسنا يوم نلومي قال نفشل مدبات بروجكت تات كونه الكا زغبرو كاب غبر شبرا فلي خازي تريوم ما اصاو حزباو سيرفيسات كماين الكتريكن زرعت حششن كالن كن زرارب انا ناي لومي مدب حيزو مزقلنا زلو Justice One قال بزعبازي كن مأتوا مربي له قال يسعز الله بخميز ماينا بحق اسمعي حسرت على اليو عب إيرتراب في ليد ماب كبر بأسمرة أبز حلف نوح عبتات ذهب عزنا برا ناي قال قالوا تماي ذهب عزنا برا أكلات كن بحقي ماينا تفهم كوينن دين ولاس انتاي توست أزو نمنتاي على مايو زي كنت انتنو جدن كون النايو حاولنا جي ام سي ابزوزوريان قال ابو خالد تولو نغير انت لعلك هوينو ادلنا اخلك
2: سلام سلام كما يعلكم ابزي جاستيس ناو العلو ولو ارستس من البات نتي دي مزازن ويسويلو بسرعه توغوشي شو اللي خيتسب نورمال كما وصل خيلي كن ماي مالسي حدا مسرتاو نغير يا بحياتنا بدي ماي سب كنا برايك الني حجي ابعدنا تي فول يدغبر نغير ما يكون انت ساين ترى تي بخلتنا نقر غيرنا هنريل نحدا تزعي بوقع محدارة الفوتورو دغمت كومون اتي ماي والكمالا خسنا حسب ناتي هزبي بنعينا برا كلولاو كتجعنان قوصل ازال لكا ناتي مسارة تاو نقر تعطول لكا حجي حدا خابون تاي ماي جي ماي مالتسي كما رأيتون لعلى قبوني نحن عدل قبرنا نبزي معوب الزمن بزعبة ماي كنزارب هزبنا ورجوة دولو سئنة ماي سقع خندي أسقع قمخانو تقنزيمنا إنا نزارب دلنا نبرا بكال علم بزعبة ماي تريفي من زراب متأيو تأمدو للون كبلنا خودين بحرنا بكال وقام قطة ترقيمو خيدو حجي تسرعات حالك ابتسو تقومو الميلان تأيو نقولنا ردو أخوون نتي رقي أدو خيد النبرة تقلاو السار حاني منغستي بريد خوانا يكون أفلوتو بريد خوانا يكون مور راس نايت الزانحة قبار إرتراوي قبار يمدولو تسيفل آليوم بعلوم كحزوه بمخالهم كندم تاي عنواتي فتيرو حجي حدا خاو اندحر الارينا نابنت أبتي كباب بارتبلت سك حجي دفسس ما يالو حجي إتما ينتا خوين يدفسس اندحر الارينا بدي بقع زملكو تأكل ترقيا خفحر لهم التوبهم سهرمو كابين أبي تزرقي حقيد مغنياتو تتسأل تيلو ميمتون كيلاتات النوور ونتي كارتانا كتما أسمراء بتحت مازاقا جابيت نبر مسكف لما يتحيزو دخيد سرقيا هتقوع التخونكا سيلكا يتقوع التنها مجمبرتا كف لما يحبورو داتيلا نحركوين بلاتيلا يحبورو ستح حاجة سرحي حجي دفاع سلادو خوعت النوورو أب برخا سرقيا خوعتو مالتا يكونن كلتا ببين موياي مجم بتنتم صبولو توبو يقولفو إلتريكا يقولفو ناي مسمر تليفون يقولفو خرتمتما بلومو أبدي قدر دعجر قراتهم كعري وأقول لهم أقول لهم مهنياتو أتك عري وزخ النبرة أكل تسأل تيلي إذا نقدر زي ببني شيء فخ من دابله كابقول صور وات أخوينه إذا نمان مفتو خوينه نتي كونة إيلو دجا برو نتي والكاوي تناي والكامل كات حاسوا بدي حريت كوينه لسرح النبرة ما تشي إلو ماليشو تقال بيتو عفتو إيش تعدي حجة أبص عزي بروجكت عدها له البهلا له حجز بروجكت عدها له مسمارات ماي مزرقح نبقى زاوتي يدبل حجم لو معلت يوم خوعتو لو علتر يعني بعد علي اسمه خير اسلا زر اخوه مالتي قل ما يلا حج زينا برا كقبر اللي حرفتون الله قوانا مسعر الله والكون استخد قبر تخليق ناتي زينا برا ابي يخيدو نزب الحتوش من يدم اللسو اسمه راسي خقولتو تاني حج جاستس ما يفسس ينيرو حج تدفسس نبرا ما يسي ما بي يخيدو حج تخلط يولي دولة ما يات كله كتراني دحار ما يكتكتر كلقة ناتنايتو فطر وحازي ما يترى يكون كان كثير كان سبتوت موديل خان تيلا إلى بقى كبتي قاصوت بعبي حرشة قد قتل لها حجتي جنوسايد سور جنوسايد أب ما ينسبت رأي يكون إن كل إن مريتي إن كل إن حرشة إن كل إن كبتي نيز قبيل فطراتي دعت له حدا وحزر بقى كاب قطر ناب قطر كيت كل ناتو نيتو فطر مسرح حلو نزك كثير كخط أكو بغلقة بس مسرح سحلي فدق الله بنبرة أقطعت نايت مريت يتوت أول بالدولة حجي كم ردوا كن وزدو ولا أبرخت أفيقا مجد ربع النهر رخيبك أبتخاب برواس زنبر هزب خمد الله شيء نايت وفوت أروح صنح أكايلة ما نيت خلك زي سب أبتخاب ما يزول وزن نبر جن عند لا جبرنا بعالوت أرماد خن الدخان مرحون نجيرنا ما ينابد سبع متين سبين أبت ما يخيد الله إلنا
3: وحسنات قرب ما ينمر رجعسك انت اي حساب
4: عند اغيدنا بصعاده مقدخ نزار بالله دلنا سب اما اذا لو يتخيل مر ما يابسب دلو خمس يقول
2: هراي اتي وانا ختم اسمره كنزار من حرنا اخوي اسمره مالسي حنت خابتن ازين معولات لعلي 300 400 اكتيف فابريكاز نبر هاجره زعما اي ماي كونات كنزار بتخينا خاني مزيارة أب تاريخ قتما أسمرات المتحف كتب كسواته ليهم نايم من رئيس القيسف معبالة نايمايسي كاب جزيان أب جزيس انتاي تبقى لنا تقوبرولو انتاي وسخ نتقوبرولي متي قطر نبرا سبن ختما خسر رحك نبر مسمتا بزحوق وطل هزب خوصان خسجمرا يتي مازاقا جابتون قولن قولني ماي نخيش قر سبتا باهيل قولن قولني سرح نيرو سلازي ناي ماي عرستون كامر استلعيلا يفلت النيرو حجكو ازو قولو خيلوس تم عباس مرس حالة حالة زيس انتاي لهم محلو كم فيستوس مرا غورورو بلني مونياتو كم فيستو غيرو استبدلي لنكا بترجع اي حدرو وعلى حنسا باسات انا نسي قلتم تم تميل غورورو ويلو خير ينوكل نعوخه تعر مديس كادولو تقم اذا حج انتايو كابتي نورمال ني حرسه كونو بروز خيل كونتات اوطيخه اب حاله صبيب موطي لي بولا عقل صبتا وزو كنا نبرهم تنبرن مغباري حج لنكا ما يوقع يا بسمره اتي فانيا تراتات كل تعبيشي حجي حدا حدا غزي أبتهم أقول صبغ الله ندير بهال أتي معباس نيتفانيا تراس نمن حق زون فلتر يوم نوتهم أبى على الأورة حالي بدك إيش مدلوا حمومات تقيمهم بركة كل كل شيء نحر أخوين حد حموم ما يكون لو أبتهت عرات أزون حد أزيد حفرن زلونتون تحزن النجاري قدام سن حموم سفر تحسكي عتبوح حنيرك حجي ما يروكان حسكي عتبوح أقول بيت كان حر أخذان حتى من سبلاي تدفو أتلم أيخن قال حوي ويود حوي حكمنا دك إيش اللوموني نقل كلمة دفو خون خبز حلو يدبه لو زوجة ترى على تاو نابراي بيرترى نبرد لنا نابراي حجي دي سمعي خير يتفل زراعة سمع كلها أكن دي إذا حسوتي مبال حتت كيت خير يتفل طعمك أنا بعيني زراعة خويد مسكر له نحموم سي ما يروكان حسكي عتبوح حبر كشقة عطوي ما يلا حموم ده أكل بخالي مغنيات حمام مدك إيشوسي توسخ بزعراء ما يدحس مغنيات فطورة يكال كالخوة تسألو شغاق عطوي حجي إذا لن كنا معباس فانياتنا الفطورة ما يمس وقعه ما عدت ناي قبرسان ناي من كسقاش يغني في تعدي وبعتا كستوكو حكمنا دك إيشو لن ما لا أولوسكي سلام كيلو حافيس كان خابت فانياتنا عباسي إن شاء الله كغيت كني نحكمنا أبس درجة زينا ودي غنازلنا حجي إتو بروجكت عدها له البهل أسرح له إتو صور حدو له سرح جن نتا بابور اب حاجه تسقي لاخذ كيت تسرحت بسمايك تسد حسبالو مالكمكم غيرنا نردايو مهنياتو نتا زنبره اكن دي تصقينكا اكن دي دوسخ وسخ كانت زنبره اكن دي تقلصلو عندي حره نتا زنبره دوابيل كانت تبقى عت لك يا خمس خخبي خختمت ليتن حكا بقعت نتا زبقعت زنبره خا سوقي كا خا جباريل كا خبتناي منغستي تكالات سلاز انت الامون هندا حجي أنا يقرأت يسمع عن إني بزح نجارات مهنيات وتهزبسي دوكو خفيلو نتاز مني أنا برا ناتن نتزبلا بهيوت سمع متى بهيوت سمع متى حتبك حجم ما يتسعين خب بالكل ودومو دخل فلهزبي أزيد حزني خلاي كمرد النجار كانوا حالكم زرابة أب حدا مت نعت تساتي فني لا بس مراسي إتش بايلور بهالحمام سكابي إيمج أبي أطلع نبرا كذا حجي ده كفلي منسر معدن سلالو تحت منسر تعناسي حدا بروجكت نيرو مو ما يتقارى تباهلو جا حدا سب تمزيزو نازي نقرزي كتاري نايزي من نايس مرا انفرس مرقي ناي كيمستري انوي لعلي عسرات تكالات نخل عشاقات قابرة قدلت ترخيب اتي تنقنا ايج فايلورسي ابتي كيميكال نايت ماي متقاري تباهلو دقبر ونياتو كواليت كنترولي لنا بتعدي كواليت كنترولي نحردي لها بحالة تكال ناي منقستي كل نجار فاول اللي دخيت إكسبير ما جو سيات أهلي بزح نجارات يكبر معناته حد سرع قط ترني تكالة ديبلو منجستي عمات اللي خونا نجارك فتر دلوا عدلات تسعة عن تعتن كان ميتين معناته نيمو قط صار بقعتي لنا نجبر كاب بقعتي لنا سلاز كل نجار كاب تحتو كاب قط روات سلاز هون كل فاول اللي خون سلاز نابزنا نيم ماي فابريكا خن ملاس عشرة أنا سبورة خندو بزح زلوا نيم مثلاً نيرو اسمار خبابسي عشرة تعشقان دقور موكم إذا عسرة مستعشقة مجمرت أمان تأسيرو نتي بروجكت دمر حسابي تأسيرو نتي تساقم تفليت أخبك نتي تساقم زرخة بسب أكن دي ممزقان إسر بيت القاطيمو نحرق انت مالسنا ترانا إتن عسرة نتن كالو الدقلفون نتن عسرة تعشقة نبرا أز تاريخ نكتما أسمرين كل سب حتي تخرق بصود هيد بدي حريت بمبلو أنتم لعلوات حرفت يم دون نون تاني حمزان ماي متأسارا لهم مسوهم قال يم كتب فيليبوس دوننا قال يوم بقال على علوت حلفت زوننا قال يوم بشم بيت الشباب مجرم ران جوبرو تكالت سني حجي كاب زي دعاب بيلشونا أما قال حنت بيلشونا ناس دحني هاللهم بماي نسب بماي غير كاتطفو ماي كحد مشرته ونجاري كاب زي جاستيس نام كلوت أنا حكم ماي شيء نحدا نايم من بر باتاكوي حجي نحنا نحط دلنا نتاي اتزن أبارة ماي شيء أبي يخيلو ملصقهم تقولنا دخول جلسات إيرترانت اللو يوم تقولنا نمنتاي ابي ارتلا ناي ماي تصقم زي دبرسي حجي ابز ساعه اذن احنا بزعبه ما يريعنا هنزار تدي لولس نمنتاي ازي ناي نفس وقف زيغا حلفنتي ازي سيلكا دغاف تعاون مغلزي كنا بزعبه من مارينا هنزار بالله بزعبه تجودي لول افتوش تعدي سان محدرادي ناي عالم تفطروزي جلوبال وورمينغ تفطروزي تقولت انتاي يعني اللي ابزي ازرواي كعط
1: اتماين ابي كيدوز بالحتو يلعل له بحقي أتى إن متنثات كتم أسمراء زنبرة كاب ماينف حزب الجس وإذا ما كاب زناي تاكورز بالجس ناي عبد شخاز بالجس ما يزيد باللخوين ديو ويس أتى نسوزه بزنبرة ألب ماي مس عبيد كتم أسمراء زيد دارك خوين ديو أسمراء راس كابتن فلت عبيار يا خوينا حزبات تكمتي ناي تماي ويت نبرت ناي كتم أسمراء بزيح خوين ديو ماي وحيدو ازي بعلنا النبروز لنا هيوتي نري اوزن لنا هيوتي سدرابيتاتنا النبروز لو هيوتي سدت كم حسم زري وصالو تسبس لزي زعبي كتمايلن عبيت تكالات ماي ماي كهله خاز خلات تكالات يلوان اب حدا اوانسي قرب اوان نوت مور دان شديش تور حشو عات تور هي قبرني حدا سبعه بس مراي موتمو دقو خابز قبر ويخدو معخل كتماي ماي سعن كلت خاميتي خوفلو سلو زخونو زم سبعه زيوم نتم محدار كيدو ماي نقف النولم بيتهم نبرتي نايت خباب مالتي تماخيرهم كيدو اگر مكم ان 10 قلت ساعات تفعيد لهم ماي زلون في صوتات نقوم الامالتي بتحبر اساسه نايت خاتماسي نايت خبابسي ابوي تولدس انكو عموتو ماي رخيم لا يلوم مموت نموت ابوي تولدس امسغيلهم مو مغنياتهم ابوي تولدس لازموتن 10 قلت ساعات اتماي تخفيت لهم في صوتات كل مليت حزب مالتي تحبر اساسه نايت خبابي تنقيرو حجي انت عايز جبر زلو مالتي كونيل كاسم مسرط عايز جبر بدباتي attention nicer naptop nab meseretaw negarat may lichi metsi alichi khayda coupon buzuh negarat kin zarab nkhalina ezi baka ezi kab gibrishi bala fari khazr negar aykonen to be honest kramat hatiro khbahal khali kramat may
0: كرات سمعتي ماري زي كم زي سمعنا ايو زغون هوينو ماي اب ايرترا زولو حادة نهزبي ايرترا نايم اصناتن نايم عناون كم تي تتغسي ازوم قتلتن اصناتن زغونو بغنزب نخد اللبو وتي تكالات كم تي تتغسي ماتيو بولك ماي زي شوطو امو اب مستماي زي وافر حجي መጽናዓት ተገይሩስ ሀገራውያን ቁናዓት ከም ዘለው አብዚ ህርእለና መርመራ ተገይሩሃ እት ጉዳይ ተረኺቡ ነዚ ተአስረ ማለት ስለምንታይ ቆም ግባራል ተኾይኑ ግን ሀገርን ህዝብን ንመጽናትን ንምዕናውን እዩ ትካላት አጺኻ በማይ ምስማም ማለት ካደረ ንምሳሌ አብ ሐጂ ገለ ክፋል አብ ሓደ ሀገር ንሓደ ህብረተሰብ ንመጽናት እቲ ህብረተሰብ ዝሰትይሉ نخي فاريو دكنستيو نخي فاريو مرفق وقيكا زقبر زنبري قلة مالتي ابتين ايترا ازي قن قجل لهك دفك اني نحنا زي مثل زي نحنا قن زقتل نايم صنات زقبر زولي كوم زي قلة قلة تزارب تقدم زي إساس ني ايترا مسكدسي باني إسرائيل كحكا مسكدسي إسرائيل اويانسي ابحان قولو كوم زي ناي كستايت غيرو ملو سي كل من إسي ايترا اويانسي كوم زي ناي حماس من قصاص كيرو يزر ايو زولو زبل بهلات الله سلزي إزي مسرح زي قول لي هكذا فكا يشرح له زولو يوم على اليوتيوب مو نستاين هنقبر تي ارتراوي نتاين هنسرح سي مصوع تاع خاب مصوع كابز خف كابز حسم كابز جدد كا نغرات يلن انا تقين محجي ونا امتينا نيرنا مرفسي ني حدي ناي مرف ناي حمام اتش اي في كابراريو وقحتا قين محجي بزو فني نيرنا مالتيو بخومو غير كان اي مصنع اي مصنعات مولا سلازي حزبي اترا اي مصنعات زغبر زلو مسرح كابز خف انت اي زلمو دعي اي نبز بزونه قال كا اسكي دكتور امانيل كا توسخي رئيتو تاع تعلم
5: مول اسمع 94 علوان منغسي رئيس سبع علوان قتي اي ريان يقول اب 84
0: 94 84 اوكي عن قتل
5: علوان منغسي غيرو نتم مسارحتو زنورو باور بيز دلو وم سبات اليو انت اي زبلان سكي وذي زحل دم وعيدم كنت كل هنا مع المنامسي مع المانكي حقوسك الشا نزوم زبهال زلو فقرف زبهال زلو فتيرو هجي كل قزي إساس صلقين نافتر الناس عسيه بخي نتومنا كدمات أزقعيهم نزوم حد الشخاء لتقيم لهم التاريخ تمثينا عند حبينا يا خاني مع العلسي نسمنا حقوس إبراهيم عفا زياتهم قدامات أركان الناس نور نزيهم آلي نمنامسي ود سلومون إفرام سبحات إفرام وبرهانة قررز سلسل تاريخ ناسي سلسل نري أوزل لنا إنا هذا أمبري إتي باترن كل نيري إحنا سلسل حامقنا أما ندغت تتحيف خلق ننبوغي كألنا حجي خاء ننبوغو دل لنا إنا ناي بحكي نفلطو دينا نسرعة كدو قزي سلسل زاربي حجي نفلطو إنا بو ناسي أقرد ديت أي نفلطو انترح ديكو ناسي أبينيتي أدلة أكل لهي لناتو أبينيتي تهاريمنا يزحمومو جينا أي سألنا إنا لنا إزي تدغمتنا سرعة تودق نحوهين كاسي بتام لاغو ويك بوينت اللي حرك السلطه زي كيلكا ازيا تقامتها نابنت حجي حدا حرساين تحرير اخا خمي قلك عن انشيت السلط نعمل كاسي وا تاغوندم ممصايا بلاك تمصالو تاغوندم شمصا ابيات عقل صاصا قبلك عقل مالت انجليز كرنل مالتي حجي فاس امسيكا مسبلك مقلت بل اند حنا تا كرنل دريخو كاغنا تي كتبت اتكاس قاع تملت قرطه هاغن زيد اللي افرت خا تتفعل نحنا نقول زلنا ها كوم هو اللي زرع عندنا مهنياتو تدخمنا هنا نلبيو يلنا ابي اذا ما تدخمتنا هنا دخمتنا هنا سي ابو راجاتات يدل دخمتنا هنا نا يبقاسنا هيماني شو ذلا نو دخمتنا هنا عب حدا حساب نمتص إلى زي اللي نعينا قدام النت ناس رعنا دين خيط إلى زي اللي نعينا قدام النت ناس رع دين سرعنا جنا زي أزيو أزيو أسرقامي إلى زي زي ناي ناي ناي إسياس نقوله زي لنا ناي إثيوبيا ناي في إثيوبيا خمل ساي قلة زي دبي تبليو كن را خمل زا خمل داش مخون كم أمانية الجنا ناي إسياس حلمي عابي ناي مخاني مغلونوميا يبهل عابي ناي مخان حمامي خازي he needs a psychiatrist to help him. And but is this he normal survival? So we have to go to Liuhum, Katriuhum, Arba Ahmed Sulul Gaziwa Hazar Kabali. This guy is not normal. Not a gamga, normal iconan. Mahniatu, Abhima, the Hugos, Abhima, the Abbi, Ab Sugar Tribe Rigaber, Hamam the law, Namur, Pagam the law, Sir Dambert to Isab, Kufun Nagatamoholo, I just have learned. Just have learned. لازم إساسي مناتو ندحري بب حدا قريفنا ندحري إناسي كل جزء أب كرايسس نبري كرايسس أنت ذي اللي خفتره اللو شلزنا أنا خا كرايسس نهابنا نتنوخ نساسي تنفسنا وتينا لنا نبري إثيوبيا أنا إرسا خط الحقة دبها النجر أنا بتحس أي رأي إنني جن كنا دخمينا دخمت إرسا خط كومينيا نايكال مجابري خط خون كم تخيل نبر تصورني تنايك عدسي سوي لك وسدا بيلك تدوت أمت أنا جرائي كنا اسمه إساس نحرق قبر نحرق هينوسي بزح نجرات مثاله برلمان بقول أخسر حلو which is not working تسبب النقي حلو سلزلا زقور زلا كل سب نزار بقول سلزلا I don't think تي ساعات جريت كله خل خون مخنياتو إثيوبيا عند حتى ترني فهم كل جزء نبقي يحوري أم تموت بقول لا إذا ما هزنا يا محرا بقول لا إذا ما زنا يا محرا زبها التأشمو بس أهلي نحنا كرتاش خزانة تقولي تايرة ترين بوجو. واو. كم من دحر خوين دامو؟ كينيا ودب نايمون باسا كينيا أي. أوغندا مسون كباسلو. رواندا كباسلو. كونغو كباسلو. ساو السودان كواغول لوم مالتي. أزي أب أفريقيا تراحسي لعلي ثلاثان حمشتنا عدات لاند لوكت كنتري سالوا. أب أفريقيا تراح. زي أتن دب بحر خوان دحر خوين نسي كباسلون مالتي. إذا سؤالك هلو لو دولي لذلك نحن كمي قرنا نتقاملو إيتيوبيا كمي قرنا نحن ودوات نتقاملو كمي قرنا نحن نساتون بحنساب كنا عبد النخد استراتيجي كالخ نحسن كن كل ألنا إذن أي ناتوقنا سرعتان سوزلوو بخما خطلاي نسوم سكرخا مدحريش عريق والله إمبري أنا إذي إيتيوبيا نيرترا في الحرعة إذي إساس دقور دولي حان تعدخ قبرا إذبهال naive politics koini draani ona to doesn't go ai kai ni khono ka dakhma ayu zeina ze kadumuna ayu mahna to dowino wallo timhirt tfi wallo qutaba tfi wallo eresa ko haftame kale khullu gadifnasi be chawun ba asan hiji kha bi fotashin kinebert khil adyanira bizay ka tkhale abush azallo tkhale tv industry lo nay ma'adanat tgabber ndhrkhoyinka nay nadadq tgabber ndhrkhoyinka tv industry lo zi aten gna chawsi صحيح ربي لك مالين حرجر كالو صحاي مسارو تشوي زخون مساناتي فشطت خليخه بوتاش نغزاروسو طرح نفتي بحر المصايد اللي تامر امول عالم تدلاين حرشه بزي بزي كازي ناي بوتاش انتاشنتات ازيو تاشمي حجس بقطواسي وي ار توكينج اباوت شدش شعات ميلن هز ايرثراتي ذس از لو هاف تو سي اخذ تعريفي غن انت عايز متصحجي أبو مليكو إرثا قطبا نفسي تغلني أي كويز مدلل لك حمز ناي أربعة ثات دقينا لي تغل ولا أربعة ثات تكوف أي تغلني أختي الكود إسمان تلقي رواق كيو إنجليز أقعد أمين دحر بورت السودان دحر خويتكم أفتر ناي بورت السودان ودب ما سوى زبل الله تي كرين كم ما سوى مسيرة ما زين أي ناي تل فريق هذا بحال زنمرة ن باكستان تشيتو سلمن تاي إرثا قطبا نفسي أي تغلني حادة كلايك سي امونغ كريستيانن امونغ اسلامن كا باسي كساسي جميرو اس اكزاكتلي وات اساس اند هيز كرينس ار دوين زي ان تو غوفر زلوكو حجينا زي اسنتا نحن حلا نو نو ابو ساتنا لبما سلا زخونو درو ديم حريدم بقع ديم حريدم احنا اسلامن كريستيانن بفلالي يبلنا دك حنت مريتنا امنتنا حزنا هاجرنا نا حبر لنا يلم دك حلنا هاجر كوين نزي اخنا حين خلنا احنا تاي صغبنا لذلك سي زبها التنتانات كل جزء اللون ديو تنسو الزارو ناتو دليتو عارين أي مخان دليت زي أخا حمام يعني ناي ناي ناي أمره حمام يعني من هذا باش كيلاتات زيادة كتنتنو خلو زيادة أنا أهتم قرر لهم قلنا تعاوديس لزي كونه قل كم سب إساس كلن دقابرا نايتو عيسى بايكون كل قزيه كل قزيه تأب إيريترا لسقابرا شحن شعاتميتن تسعة
0: كرة سمعتنا إمباري زي دكتور أمانيل بزعبنا زي ناتور إيتو بزعبنا إيساياس إيتيبيا نيرترا حزوا كله يقولون زب الأزربات هات هلو كونتاتنا عالم كيار أوكي السوق ترى سبا يكونن زطنو حقتات الله زخبرو حقتات الله بزح حد سباتون دلو جن حانت دخمتن عقم زي بلان إيرترا اندحر ذا أخينا نايز خونة مساوتيت إيا تخون أي كالسي ترف أبزقين عند نبرلون حيل إرثاوس للتدخامسي جبوتي ناب جبوت خماني إرثاو من إسكادم كيلو تقولوا نبرت بتقول حبتي بحرية وحبتي استراتيجيكا وبتاع قداسي بز زلوا خناتات إرثا لعل عقمة حبت اللوا لعل عقمة حبت مرت تحسو مرتاون معدناون سب أون نزقن إساس دقيشو دقاقشو زلو ولدو من إساين سدد زخيد أبحاقر كينبر بتمرت الدحور غير وزلو بقلل زرقن بقلل زقمتن أيكونن سلازي مس إيتيبيوان نا إيتيبيوان زكايدو مدخامن مرماسن زكايد مالتيو سلازي دحي عالم كالومي أبحايلي زلو ومبر حايلين دحر زي بالكاكو قلحون زبل يلن حايل خاخ دلدل جن إيرتراويان كن حيل كن دلدل كن كل علنا كله بشال ترزق بزعبا زين عيشون عي سايز بولق إذا حلف وأنا ت ت تقشن يرو إذا جازيلا زبهال نقول كسبات جيروم إذا كله أوتوبسات بابور كم تقدم تم قدم زركوب كله مالتيو بزنابيل زشية زنبرة كم ترى جرات كم سويت جرات عند أكبر جبر زنبرة بجكاتي فابريكا ندقنا يسدد كوينو واسع جنزب سرح تنياتات كعا زخورو فابريكا شمينتون زنبرة ماتيو سلازي بزعبانا يحكمنا زيناي عبدناي ما يقن بقلل زرق خمزي كوني إيرترا مغنياتو أبتناي موداتان أبزتاحتن بزيحنا كمزلنا كابزي تعاتيبنا كابزي رئينا خا إيرتراويان يأكل كنبلن كنلعالن يقبعنا إزخي زلو عشنة دنكورنا ولاتهم جنرالاتون أحواتهمن هزبامن زي بلو خنوبرو يقولون يامن أبدقتات أبدخونة ولا أبدخبابتاتنا دل خيطرة فكو تكالات اللو بيعبين أس يعبين أس أب أفريكا تاتكاد الله تتري دوم خنوبرو يوم دوكم تا إيرترا عند حري زي تنبر لهم كانت خابتي أبها غير كانت حكون سدة ثانية هم كانت نبر أملي أفريقيا كو حدا عبود زخون ما راح عند حرمتيو كم تبع هم بعال نايقو أنا بعال إدامين قلت كتا بلو نبرة كانت في ولا بد إيتيبيا استقبرون نايت سعين شم من تمكينات كن إيرترا ودي خسيرو سلازي إزي أبقمت بمقتاو دقا في انتقام زي بولو كل إيرتراوي كنك حنكبت لنا عبدا مهد أعتاد ولا دكتور أمانيال كا كومتي أبوتاتنا فيدريشن متقبلو تقسيم إيرترا نسودان إيتيبيان ممكال زبل زنبرة عين مكالن أبحاد غنكوون كلهم تم حادنت إيتيبيا دبلو مس إيتيبيا دبلو زنبرون وتم إيرترا ناتنة دبلو زنبرون نمجرون مو سلازي كابزي نلبم نبالكو تسبو قدام سنبت بزقرب مدب عقوبات كتكونو تسفى أقبر مو تحنكنيو نايز متل قدامات بل مسوها لومي أو دامتي مود أو دامتي بل ماتيو مات أو دامتي ناي ماريا ماتي تأمنت كريستنا ماتي ناي صوم الفلسات عن صوم الفتح لكم